الله وبن ليش ما جه حتى خي ما جوا تما هو وبيكاو نمر إنه شو تو نمر يبل إللي وقبل لي على تما الله ليش ما حتى خي ما جوا إننا ولانغي جه جا نا بتهي ما عندي ما تمن ناوني أم نعيم ما شولي أولو ميمو ما كي جدي تاونا غا الله أوبي كي بطة غا خوين لما يا أوتي كي بطة غا الله لو نيكي غا شوني تيجوا خالد توما إن إليا يوم نغلا وقتا غا أنا أنا هنين نغلا وقتا غا أنا أنا هنين نغلا وقتا غا بيرخس مني شوشي مني تكو يومي كي يكو Unati gua akong nagsisima na kapi nga siyong marinig. Allah, upigibat ta ka. Allah, tapong na upigusupat.